0: ربهم
1: والروح أو الغلاب
0: والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر
1: من جنها بإذن
0: كل أمر
1: من كانوا جنها بإذن جنها بإذن نون سكين وتنوين البرة إكفر هروب أشتشي إكفر هروب كيكي بلوتا شايب بنوتي كيكي بلوتا شايب ইকফা গুণা হবে

0: الجرى.
1: بلو.
2: سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: صدق الله. بلو.
2: صدق الله العظيم.
0: ما شاء الله. تمرا بلو ما شاء الله.
3: ما شاء الله.
0: سعد عبد الله تلاوت هذا القرآن بشرنا. زبير أحمد أبار. আমাদেরকে দেওয়া শোনাবে সূরাতুল কদরের
3: ২০

0: Anna Ze, bolo Ze.
1: Ze.
0: Ze.
1: Ze.
0: تنزل الملائكة.
1: تنزل الملائكة
0: والروح.
1: الملائكة والروح فيها بإذن ربهم.
0: والروح إذا كن حا بروحا بلو حا
1: حا
0: حا
1: حا

0: فينجر.
1: سلام هي حتى مطلع الفجر.
0: اخون براشنبو
2: شويب عبد الله القصتكي.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل